Habe Rita. Kap Sumur Mahaber Etrawan, Stuttgart. Kuranin Kuratin. Abtinen Owi Hamatat in Kafalo. Meleli Katama Stuttgart Sukone. Buzahata Hograwan, Mahaberat Satafo. Buzah Navari Stuttgart. Kababi Anzun Godo. Sommerfest Stuttgart Kiltashen. Isran Shidishten. بلمدي ستراسة فيستا بهاي اللوز فلت نسمبت علت عصرت تشعات ورحش وعات عسرا عسران شدشتين لك ساعات فادوسن عسران بهالنا ياتانا قنقربينا بزي عقات امي بهالنا كبرتاتنا بحبار نمر اي نمل عالن كلو ارتراو بخبري نخصات بخبر نعدم بسلام مسو اكايد الشماغل سمور محبر ارتراوان شتوتكارت.

قاتسي لحزا لكم زغرب كاب نوتي بوليتيكا بلصقنا بوليتيكا وسيلفي بلصقنا سيلفي باتنكين حجون فاشين بزمس القدي كامبين دولم ساعات ابزن صعبه خلت تشافات انا تلاقع من نواصي قتل قدامي لولاوي افدق بحري مركب بزبل بعلاوي امر نخل نلعل غل تعامت زغتسل ناي ورار امت متغطغن وتدراو عغم زلكا ناي مراي قلتمتمن بحد وغن كالاي لنبسخه كم توصعه قداي وشتاو قداماون وديتا تامسيل كام قراب بتخال وغن ابز سالستي ابز تخايد اخيبات بيت مخر وكلت حزبي هو تتقدم المينستر بلصقنا دغيمو ابز عودو زيو اخديدو اغانون فالسو درامان نغون نغديفكا حقن چيبتن ابز خونه اوان زقير ايكونن تزحزن زيد لينكو گد زخيلن وطري نايزي زوبا حلافنت بزو گودلو بوليسي تات سيلفي بلصقنا ناتنا خس يقصل مهلاوي نصور سيلي قداماي من السودان زلو قلح مفحفح كم ساعبين ناي بلصقنا بتئزاز قل قداماوين حيلتات اب بينشاقل قمز ايتيبانا حيلتات قلتوف دقف ار اس اف وتدراو معسكر بم انقاد او وشتاو قداي السودان زقوبرو قدتاو حدقن يامتتاو زمتايو زي قداي زي كلو زفلتو زعل اغلق حابريتايو قال اي قدمي قل عمتات سيلف بلتقنا من سومالي لاند بسلاحتا زفر رومو مذكر من رد اون قال زي حقاوي حلاف النزقو دولو ابز زوبا سقازل على قوقوي سقومتي ينيرو زي تقوار زي نحقيتات حبرت افريكان ايقادن مسراتاوي متكل او قراو حقن او قداي لالاو النت قزاتا وحد نتهاقرات بقول زيت عسيو سالساي سالفي بلسقنا لالاو افدق بحر بالزبل ناي بعلو امر نلعلق التعامت فرقان بزخونا مقدي ودبع عسابن قمقم بحرون مكوت سار زبل مرزام كلستينيا زمتا انصار ارتخا كايد مصنحون زفلاتيو رابعي انتاتي بسمع بريتوريا زي حقوسو نمشالو السورح حيلتات النابل بقات سال الزتقسو قداي كلع تنكوليو بأملا خاقتا ارترا سمع بريتوريا وشتاو قداينا ايتيبيايو مسؤو اتا اساسيركا قدا قدا يتاچو ردا حجي زنازوزوزولو سلفي بلسقنا اوارح قدم مفرام سمع بريتوريا ابركب جبوتين سيشالسن انصار ارترا كالمو زهق انا وديت مزكارو اقداسي بهيدت قالات نمتقلال حزبتات قرنا افريكا بلبي زبوغو زغبو من زلاقي زباو سلامن رغاتن نمرغاص زكاي صعري بهوتوت فانتازياوي بوليسيتات سلف بلسقنا يقدع ملاوي رؤيو

حجقا حيز لكم زقرب ترى إيرتراويان عم هنا إثيوبيا زبل حيز لكم قربي

كمتي دليتهم بزحات كيلاتات نبي تبقى قعزو بغيار سراح بنقدي مورات انجنيرتات سراحتن يا بانكي ممهران حكايم أما حضرت تكالاتن فابريكاتاتن وهابت أقلقلوت بوليس وتادرات ميكانيك ترانسبورت كيلاتات ماشينري كيلاتات كالوت كيلاتات هنسا سبورتنياتاتن موزيكان موزيكانياتاتن تمهارون البزيب اللومياتن نيتبيا فسسو

ني إثيوبيا خا أب حاتير وان هانس وان ناب زمناوي أسجع جروا بنصارو إرتراون كم دليتهم تداخمت

بزعبه درف كل على الكلو مبزحته زسمه اتي درافاي كوينو درستي اقنابرتي زيمتي موسيقنيات هادكن مبزحتهم ارتراوانيو غرماي حرقو عابس مراتو اللي دعابيه دليتو ابرار كقون سلازنبره ناب اديس ابا امرحه او حيلا اير دبر زيت قمهار عملكته كسلطو جن اي كالن

ناب حيلا اير كسمبر زي كاله غرماي ناب وتادراو كاديت مكنن كسلطن تمخارا سلطنا وديو بمكنن معرك تمرقو ناب كبور زمنيا تمديبو كغلغل جمره كيصنحه ناب كوريا زميتشا تلاخه او كوريا بيانو ماندورينو مسارح موسيقى نبصوتو يزناغع كم زنبره يترخ بناتو صعر موسيقى موسيقى وخلوتون مرداتون اعبيه